مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو القمر يجيب احلام والشمس راها تدي صح الايمان والامل مازال عندي مالت بسم من وجهك الدمعة محي خطر مهما كان نهار جديد رح يجي ان شاء الله.

اهلا وسهلا فيكم مطعم مشاوي حلب. نفتح نحن في كل الاسبوع من الساعة 12 للساعة 3 الظهر ونسكر الساعة 3 الظهر، نفتح الساعة 7 مساء حتى 11 بالليل. اهلا وسهلا بالجميع، مطعم مشاوي حلب.